وضع في مدار حول الأرض في شهر أغسطس عام 1965 وفاق كل التوقعات. هي تقسمها.